0: عليهم وعلى الطالبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.

الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الصلوات اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.